بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات وجد وكام خوشن بكالس كنفاس تاساد دا جوال سرقر لاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس تاساد دا جوال سرقل لاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس تاساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو